0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ci magalu poroxane gi wessu edition 2018 fondation mam diara bousso taxawal na xew xew bu mag duppe ko eutu soxna diara jeumele ko ci gëna xamlé daaray mam diara gi ci poroxane ak won nit ñi ci li gëna yaatal liggey bi lu démé niki xog xam de parrainage bi ci eutu soxna diara itam dundal nañ fa magal gi ci xam xam jaarale ko ci tarim alquranul karim exposition plateau projection de film ak ay talif ci mam diara
1: rimusini
2: allahumma rabbana taqabbal minna khatmal quran wa tajawiz anna ma kana fi tilawatihi min as-sahwi wan nisyan أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوة أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير
1: التي سولا
0: كم نيغن كو غيسه ëttu soxna jaara ñu ngi ko ubbé ci wacce ñaari kamil té soxna jaara yi génné ci daara ji doon ko jang soxna mam jaara sek moko xatmu

0: صدق الله العظيم شكرا لك سيدة مامجارة بشير
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

0: ودى أنه رئيس الرؤساء بعدو من جناب عيسى وجه نبي مقجل بر يدي هلي تسليما منيل الأبيض لو سابت المساهب بالأسود قد سلسه كل الدلال وعزود لم يرد الله نزيره ولا يريده والفضل ما تحولا يبس في سنتي قاتفنان كما بذلت مت مدة سنين من لا يرى أحمدنا خير الورى فسوس خائن قلبه ما نورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم يقول عبد الله أحمد الخديم للمصطفى الذي له سبق يدوم أعوذ بالله آمين هل الذي تسره أقلامي ما توجه الأثايا الباخي ثلار دين سمع واتباخي حث بمدح المصطفى محمد خير رداء مع فضل الصمد محمد ممجد مؤمل مفضل مجمل مكمل محمد أفضل خلق الله مطيعه هو مطيع الله دواء قلوب المتقين الباقي بخير أهل الأرض والتباقي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
2: شباب غيبتي أن الله أراد أن أنال منه جاه وأن أكون شافعا لقومي وأن أكون خادما في دومي ما داكم قلب زبط كيم باجهور نغا أمرا أمغا يولبا نادغنا دمجي ولف نصرانا تكون بالله يبدم نيرانو حني أني سيدان يا جليل ومسكني وكل ما أولو يا الله يا حفيظ يا شلمري يا فائق الخلق من بالخير نفسي ودي

0: سياب وجري فدا بنار جملة ملبية تلقى من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن إسنا ودأبا يا سمت تولني ولا تكلني لياد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك والتسري في الصلاة لصحاب عن آله وهب لي الإجابة
1: من غادني إلي بيت كرمي شقت لو لم دمع سكوري ولم يزل برافعي سكوري رفعني رابع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو سكوري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون أن كل ياسن جهاتي مغنين يدي بأكذا أنادي إذا جلوا دعاية الفرلعين لغير ذاتي ويزود المهين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلاء ربي بمن كتابتي تنميولا كتابتي فاقت سيوخ تربية وكل خير وسيوخ ترخية ردت كتابتي بإذن الله لغير ناوي كل جانلاي مد لي الأكرم تيسيرا يفا لي وإبلا جاري رفيق شكري لرب كريم من كان سكارا وأرتجي من في دارين أبكارا شكرا.

شكرا لو ما قد رجوت بي كوني سعيدا وشكرا وذكرا وجاد وجيا في شار النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكارا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يموحوا ثلات جملة عني وتسخير لي دار كفارا إني أخاتيب في البحر مقتريبا ولم

كوني شهيدا وشكرا وذكرا وجاد وجيا في شهر النبي سنادي للأكرم رافع وهاب شكرا رجوت من أوتا لا شكر وعمالي ورفع اليوم عني نعم غفارا

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

0: شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ما تسبق من أمة

تقرا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

عين وابعد ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونور وهد والويد مريض

إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة. يا الله صل أبدا وسلما على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من بي وابتلي خير علوم. وسل يا رحمن وتسلما على الذي تحكم وقد علما سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساغ لغير الجبرى. وسل يا رحيم وتسلم على نبيك شهير العلم سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل. يا من يقود للمرسل مرة عليه عشرا قد تنير الذرة وليتوسل بزارات القدر مسافئا لغير نحوي الكدر. يا الله يا رحمن.

خيري يا من يوزن لسواس النعم دياه يا من خمى عن سيئا هلا نبي كان يمه بحسن وأن ويقل سعيدا من وسن على نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقل سعيدا من وسن يما شفي من عليه مئتا ثلاثة وألفا تفوق فياتا وهو الذي أرسل من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يلاه سل أبدا وسلمي على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسامي بالحال والمآل يا من بجاه قبل دق لمي وصنتني عن مرض

خيري وسل يا رحيم وقت الإمام على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجاور.

خلي ثلاثه قط وغليظ البسر مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والالي وسامي في الحال والمالي نقول لجبريل الامين اليوم مني بشاره تسوق اللوم الى سواي سرمدا ولجميع املاكك الكرام كسميع الى سواي سرمدا ولجميع املاكك الكرام انك سميع وقل بشاره تدوم ابدا مني الى شهاب يا من عبدا وتجي اهل بدر الكرام عني يا خير قل لي المرام وتجي عني الانبياء والرسل خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الاولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما وجعل كتابك معي حيث اكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله سل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والالي وسامي في الحال والمآلي وجعل كتابتي من سل يومي فوق صلاة قبلت وسومي وسبقتي مرتبة من العدن عند الخبير والكبير والعليم وتغمري بكرب مرتفع عن كل ظالم وكل مدفع وجعل توالي بي مثل مرشدي وبدني صحي وقلبي ارشدي اغسل معاني بعت بالثمن بلا إقالة أشرت لي ثمن لست بلا شكاية مني سكور يا من وافت لي مراجي يا سكور وسل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقد تولني سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وسفي اليقظتي والنومي وسقل غيري جالبات اللوم وحركات يجعلا وسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفة وغير كدري يا ذا البرايا والقدى والقدري وسل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن نجم المتغى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن نجم أهل بدر ترمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يجي آله وسبه خيرا كثيرا وسن يردي لهبه وعن يجي جنك الكرامة خيرا

خيرا يا جميع فارهم جميع الأولياء والأمة والكبك بالذي اعترى منهم وصليدات لسوى ما يفسدوا نجى نبيك وزر من خسدوا وصليدات بعداك واصرفي قلوبهم عن ذرفي تعارفي واضرب قلوب المشركين لسوى ذر الذين أحسنوا ما سوى وصل عبادك بفعل الأمر لا بقيام من هياز الأمر وسلي الله صلاة

وجل بجاي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجنك وجل كتابتي بسارات تدوم للمنتقى الذي لا سيط الخديم وجل في قتلي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وسالحات لا تزال ناميات واسري الدالين والأعداء إلى سواء أبدا والداء واجلب بآلي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا وسل يا رحمن صمد العلا من العلا قد بي لمن علا سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي علمي يا من بوادي ويدي قد جعلا ضرب كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت لجمع بعد اليوم بما بي قد تبثر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد فما قضيتني بي من انتقد وليكن في

الهادي وسادي بالحالي والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي وليقل تفقه لي والمنى وفقت العرفات والمنى يا من جعلت قلمي ليحج من اول العام الى ذي الحجة يا من جعلت قلمي ليحج من اول العام الى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة القبلة والصومي وليجاد بك كل شاري فوق عبادات الورى في دهري وليجاد كل فضل وسنى.

مك ولا أهداف له نحيب لا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وتجيعا يا خيرا لم يكن لغيري ذل أنت عند لفظك وسري اليوم بكوني عبدك خديم عند جميع جندك وتجاهد أهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد إنك الأحد وقلت لي جودك من يوم أحد سلم وسلم ثمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل سلم وسلم ثمدا على النبي ناسه كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسلم يا رب حمد وسكر وبردا بك وعنك.

يا خير من إليه تمتد يده إن قال منك لجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من لا الخلق ما يا من علا سل سلاد لسلام تحفظ

يا من به نورت لي جناني وقلت لي زاد إلى جناني وسل يا رحمن بتسليمي على الذي قد فاز بتكليمي سيدنا محمد والآل وسهبي بالحال والمآل واجب عني يا والدي يا من لي أمري رممت الطيار وجل حياتي له سرورا مؤبدا وصل لي البرورا وسل يا رحيم

وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتصر. وجعل في خرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة. وجعل خرافة مسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير. وارضى لمن بها يصلي ذكرك واجبر الخاطر واصرح صدرك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا. سلم تدير على المملكة سيد كل بشر وملكي.

ويك يا من بلاد يا جاز قدما من ما قصيد من قدما السلوات يا جاز تاويك عن المسير الارداق حاويك به واغجل في غورما بما به مدعته يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عصمتني به من الله وليد الرحمن قد جلبت نفا بلا ذر ولي غلبت وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعل الكلية خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله سل وتسلم في أبد عني على من لك قال مرابت سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا رحمن وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وسل غير ما حويت مفسد ولا توجل العدا والحسد وجمع قائدي وقولي والعمل خير مصالح وسق لي الامل وفي التي ليتبه هبلي ما لم ينله صالحون قبلي وسل يا رئيم وتسلما على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وسهمي في الحال والمال يا من محا توجه الحساب لابدا وصدر الاعتساب يا ربي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك سيدني ربي بانصرافي عن المبيع منك تغترافي وهوت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير سري لك سقاري على اثماني يا مالكا ملكتني زماني ليس ثناك سواك يحصي يا قيد لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سل وتسلم ترمدا عني على خير البرايا احمدا وآلي وسابي وهبليا سرا بي يعبدني من قبليا وسل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد علا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وهبلي اليوم وبعد اليوم أجمد كل من سقا ولوم واصرف جوالب سقائي والملام لغير ذاتي يا حبيب يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الهاشمي.

وجل فؤادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائدة وجل حياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام هليقتي جاريا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة سيعت ببسري مع سلامك على مبشري سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل خرافي أبي خير الظروف يا خير من نادى وعبد بحروف وجل خرافي معجزات أخرت وغير خيرات لديك أدخرت وابلي اليوم فيكن فيكون في دفع والجلب وتيء لي سكون بغير آفة وغير سلبي في أبج ولمعادي أغلبي وليصف مالكي أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاف يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا مجري يا رازقي صل صلاة سيعا بتوسعا على نبي ورسول في سعى سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وسل يا ربي أني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني لصلاة واكا يا جاعل الهوايا في هواكا وأنني إليك

خير عبادات وخير سلم لك علي قمة تسر خير النبي كالجني يسر وسل يا وهاب ثرمة العلا خير خليل وحبيب قد علا سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وهب لي اليوم خارقة دوم بغير مت إنك الباقي القديم وتقني سقط والغرورا في كل شيء وكفني الغرورا ولياب جمال الذي تفرقا بين الخيار كرما وتفرقا بيني وبين كل جالب الإله غير ذاك وسطيق للإله فباني القادر والمقتدر ما خاد من العناء القدر نوال غير جادي ما ساء كاب كفاني كل من أساء فرات خير خلق تبري أن يدوم إني لأحب وقل وخديم يسار للقدر ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكر المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقادني بقى مع المنافع نسعى للبركة المقتدر ولجنابي ليس ينحو كدر يلا أسل وتسلم ترمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآلي وسهبي وكوني لغرضي بلا أذن يكوني وسل يا رحمن وتسلما على الذي بأيباه العلماء سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وجل بجاه العظيم النظم على رضاك يا مذيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلم سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل واختر بي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي ومنتها ما ثاني كالكدي وجل تعرفي ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكين وجل رداك أبدا أنفاسي بلا أثر يا ماحي العبادي وجل كتابتي ككل مرسلي يا من وابتلي أجور رسلي فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يالله سل وتسلم ترمدا على شفيعنا البشير احمدا والي وشابي وعلمي قلبي بجاهي وكلي سلمي واشهد لي الدهر باني مؤمن ومسلم ومحسن وادمن وخذ بي لكلكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الالم يا من جزاه العداء امثاني واذرهم يا واهب الاحسان صلي صلاه

واضرب قلوب من خلاني الاستواء ما داني يا من كفاني سواء وأيش شيطان والقبيلات مني وهب العلم والقبولات وجر عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأخلاق وجر بي عبادة عظيمة لك حياتي ليهبك عظيمة هب لي أكاذم جميع الحرمات الله يوفيني سقى والندمات ودي جميع الأنبياء ورسلي عني يا خير يا منيل العثر ودي ثابت خيولا عني مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وعنهم بكل غرضا خذ لي كوني فائزا سرورا جميع وتكفيهم غرورا وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الايدي وسل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الايدي التكليم سيدنا محمد والالي وسهبي في الحال والمآل واضرب بجاهي لغيره.

وسل يا رحمن وتسلمي على البشير والنذير العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي الرغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم وتسلمي.

ونور الجنان سدد اللسان يا من لو ذكري وشكري بالحسان وتب على كليتي وسيري جميعها والقلب مني مهري وجر قلان يوم دادي هادية هداية العقلاء بادية وجر بجال منتقى عاداتي فوق رداء عبادك ساداتي آمين.

محمد والآل وسابي بالحال والمآل وليا كهد كل مرسل وكل كاهب وقد عسل وجل قدامتي إلى الله أحب من كل قت وإلى أماح الأحب وجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي مي وقلبي أرشدا وسل يا لطيف وتسلمي على نبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمال وصد عبدك القديم وافرفي لغيره ما ساء ينصرفي وابلع لطا جميلا وهبي هو مراده بغير رهبي واصرف جاه

لك التوجه في اليوم أكو خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المصطفى صل عليه مغني عن البعيد وارجوهم بك عن المعاصي وتكفهم ضرر كل عافي وصل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير

هل الفلاجم تجب المكارما لقلقك سهدي المخارما إلى أشواق قلبي وقالبي معاك حل الذي خير المزايا جمعاك سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وقل آخر سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوى ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بروب ورحيم سميا فل ثلاثة لي تطيب الزمن ولي تخلد إلى الخل الأمن ما سلام عاتم من كبري ولي يا مرحبا بالغبر على الذي أورثني الكتاب به واني زهد ريتابا سيدنا محمد والآل وسابي بالحال والمآل وجل في نظمي أتى سرورا لو من يقبل البرورا غفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرور إسعالا.

لغيرنا سقر وفوزا منحر سيدنا محمد والآل وسابي في الخير والمآل وجل بجاينا في مقصيات على رداك قد أرعت مطيات لقدما تندار مجذبات يا من كفاني الصلاة والكذبات يا من كفاني السقى والحسدات ولم توجل جادح الصدات يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوثاني كل صلاة من شكوري تسد ما سلام لفلاحي يسد.

كل ملك ومرسل يا من حمان عن معاد وسفر وقادني قير منه سفر كل صلاة لا تزال مرسلا بسرا بتسي من دفي مؤسلا في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما جاء سرور صالحين ونوره يقودهم في كل حين يا الله يا قرآن الأول يا من بيك ربي الأول.

وسأبي بالحال والمآلي كما جاءت ولي الأخيار في سر وجر عدو الأسيار ولي بي عبرتني للمسلمين كما لغيرها.

وجل مكاتب لديك حسنا وعندك جاني قديما أثنى وموت رجل أزال جسدي ولا توجل جابي حسدي يا من حماني أنا الفاني ولتسجد

يا قائد لجنة كسب وسفر مخجل كسب وسلاح في سفر تل سلاجا بسلام سيهر وبركات عاميات رفعات على نبي لا بهجة رجال وزينة النساء من نهى المجال سيدنا محمد والآلي وسهبي في الحال والمآلي يا قائد الإمام تقولا وقلت لي من كرفيع الأولى تل سلاجا بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله عبد الله قائد قلب لا إله الإله سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآلي يا قائد لذكرى

وهذه بالذي يريد كل ما يدعوني لغير مولما ولا توجر جادي الظلما وصل لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عمنا من وسنا هل لثلاثني تكون المنى ليتكون عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على

إلى محبتي من أصغان يا مزنا لي جالت المغاني على الذي قمة عندي تيبت مواطي ولهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسامي بالحال والمآل وابلي الأمان في كل الليات وجل حياتي بي خير آيات وجل قلاني ومدادي واللسان لا يسمي في الجمال بحسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يلا يا دراس والكرسي يا مطربا بسرك القدسي سل سلاة بفلاح تكمن لي أبدا لديك.

رب الغيب وزف الأمر به يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قدم يا وجل يا ربي أني منصرف أني نعيد لك وأني معترف

الذي لا دم تخلد صلاحا للجنان تثبت الفلاحا على الذي تأثر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصيب والانتواء أبدا ينتريب على الذي نفى ذوي الإخراج قبل لكبر ما تدريج إلى سرع مقصير لي من المباح وقادني خير الظهور ورباح سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل وجمع مريض ومقري والديور ليتائد بأفضل خيور وجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى أجواء ما ثاني حيث انتحى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من غمى كل يد أن يشقى ولي وكل مبدئ يشقى فل سراج المنى تصحح يا غير الشافي إنك المصحح ما

وسعي التوحيد والأقوال وسعي الأقوال والأحوال وتهج الملأ إلي من قلوب قوم القلان وتخلف للحليب وجل قيودك الكريم نير قلوب حبك واستح نور وجل كتابة والقول عندك حق اليقين فرادا بجندك وارضع عقائدي وقولي والعمل مساهات لك وجب للأمل وجل حياتي يا جميل الجنة عن الأذان جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوجد لي أثمان ما عني أبيع بلا إقالة لمفخر الربيع لك شكوري بعد حمد خالد عني في أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم وأمني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسهبي في الحال والمآل وزد أفضل سلام أبدا عني يا آخر كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمسفع يا مخلص عن قاسي ومدفع صل صلاة عني.

اليوم سلامة من جاذبات لومي وجر بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن في الآيات وبذل كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

قد قام بزرسان من أبسبات تلك القوارق ما زالت تؤيده إسلام يسلخ ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أسجز البلغة وكلت مثلي قد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا.

0: ومن يرم وشلة لله يكون شريفا غرم فقد غتم حمل وزالاتي هو السبيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مطير قباد أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل إدين تسمع بفساد زمن الولايات شند وكبر فإنه غربة الوسطى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدلو دار مصحته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن الأومات متزرا وإن شنه وجر الرزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gorlu bu baax
1: kon nak nañu gor gorlu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: niko sëriñ bi bëgge ci nun
2: loolu moy suñu ndono kon nak liggéey bangok sant nañ bu baax taxaway rek mo am solo ndax taxaway mo mën ta ñak
1: waye mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: ngi gëna dénk suñu bop
1: néna no ngi gëna dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: fasiyéné ko nekkal
2: am xel mu dal rëx
1: ta am xel mu dal rëx
2: suñu njort rafet lool
1: suñu borom
2: ak magayam
1: néna
2: mi jambi rafet ci man njort rek
1: nena nu jambi rafet ci man njort rek
2: fofé mo def rek
1: fofa rek la nek
2: kon nak alhamdullilah
1: rabbil alamin
2: nan gëna rafet njort te gëna won ginnaw lepp
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jébbulu ak suñu bayiliko diko ñaan nak
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jog
1: alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: Yeah.

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما

0: يشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون فجعلنا ابن مريم وأمه

0: مين؟
1: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وأن هذه أمتكم أمة واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.